وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجعل هذه الخدمة بشارة ومنصة له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل

ايوه صعب جسبرا ريوه فليك حمل الله ورنا لا دي ما اصلي انت غن وخلا وقت با بنت انا لو بغال روتا جا شيخ باك مو عبد باك باب ديم با نيو كاي عمل في تي توبا ايطاليا اصدق الله كبا مون

صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وقديمه وبصره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من حمده كله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا بدر دوك مانا دوك سيدي دوك سيدي يلا سيدي بانا يلا سيدي بانا يلا سيدي باتير دوك ساهر نوباتي.

في بغداد وبهب نور مولد النبي سنعج قاد له درجة وهج نور مولد النبي سنعج

من هو القديم من يمنيات الكرام المددون هو الإمام وسبيع الأجود من ربنا به يدوم الرقد لنا وين ولذوان النكد

لك به يا سيدي أصنع احترام، جاد لنا باق تعالى عم نام، بك فأنت سيدي خير الأنام، نويت شكره عليك كل عام وكل شهر، والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا ذا جوامع الكلام، هديتي قز كرما بلا انصرام، يا قائدا لي من إلهك المرام، تبت لربي زائرا بذا النظام، لك وقبله حبوت بعظام، تبت لربي زائرا بذا النظام، لك وقبله حبوت بعظام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سوى عمر انتهى الشيطان وتاب للممر والأوطان، عاد اللعين لسوى جنابي بحمله وظفره والنابي، ولا اللعين لسواي باكيا وساءه ألم خطي ساكيا، ذاق مرارة كتابتي فلا ينحوني الدهر وعني خفلا، باء بما يسوءه إلى سواي وساءه بشري وساءه هواي، إلى سوى عمر انتهى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد، لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي ويقود للإله، لم يخف كوني أبدا معصوما وحبل ضري قد خدا مفصوما، هدم من قبل لي إقدامي بنا عدوي صار ذا انهدامي، محمد صلى عليه الله رضي عني مع موالاه، نهى اللعين لسواي سرمدا طرده من لا يزال الصمدا، إلى سوى نهوي نهى القناس بطرد من له أنا قناس، لم ينهني شيء من الوسواس وأن قتي مخجل الجواس، لم ينهني شيء من الوسواس وأن قتي مخجل الجواس، شق على إبليس كوني حبا للواهد القهار نعم ربا، يدعوه الله لخير أبدا وكل شخص قد أبى أن يعبدا، تواف إبليس لخير ينتهى والله لي باب الخيور فتحا، ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين، ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين،
نفلعين لسواي الصمد ولسواي ضبه محمد نفلعين لسواي الصمد ولسواي ضبه محمد أكرمني بعصمتي من اللعين الله والله كريم ومعين لم ينهني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق رد المفاسد لخير ذاتي من للجنان قاد لي لذاتي جزت جميع العقبات طيا والله عني حطم عليا يسوق إبليس وما والاه إلى سوى عمري يا رب الله منع من كلية الشيطان ولي صفى الممر والأوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أحمد باقيا هبا بالعصمة من فتنة وسطوة ووصمة عني مرت فتن البرايا ضيفا لمن يقود لي قرايا وجه كل درر لخيري موجها لي جالبات الخير ذلك فضل الله حبذا الكريم شكري له على قيور لا تريم برأني الباقي من الأسقام ولي يعلي بالنبي مقامي كرمه عام شهدنا بكرم لازمني ولا أفارق الكرم لوجهه الكريم مني استرى ستة أشياء بأحسن استرى مها حلاوة وشيئا شملا شيئين مهوا دون شك كملا إلى سوى القديم تلك أبدا بصرف خير مالك قد عبدا تسليم من مني اشترى ضمائرا على الذي مها بلائي مائرا الله جل أحد لي ثمرات مني ثلاثا اشترى بالثمرات لله وهو الصمد المنفرد كليتي ومنه بشري يرد لوجهه الكريم زحزح المريد إلى سواي ويقود بالمريد هدم بنية أذى لي بنيت كفى جماعة بدري عنيت أبطل كيد كل من جاراني فباء بالخيبة والقسران ليس يوجه القضاء والقدر لي إلى الجنة شيئا من كدر توجه الكدر سرمدا إلى سوى قديم ذي القيور والإله الله ربي وخليلي والحبيب وقد مع عني دواعي الطبيب محمد وسيلتي وجنتي عن الأذى إلى دخول جنتي محمد وسيلتي وراحتي له بلاغتي له فصاحتي إلي وجه لسان العرب وخدمتي له أجل القرب تسليم من بالمنتقى الماحي محا توجه الدر إلي فمها مع صلاته عليه سرمدا
في اسمي كما هدي وحمدا نفى بقدره العظيم الباقي ضري لخيري وحباب باقي شر ومكر وخرور وخرر لخيري انتهت وتنهو للدرر رد بقدر ذاته الله الكريم لي فوائتي خيورا لا تريم رد لي الخير وعني ردا خير الخيور وكفاني الكدا ملكني بقدر ذاته المنى بكن فكون الله لي ما كمنا أحمده حمد جميع الحامدين ولا يوجه إلي الجاهدين خلق لي ما شئت منه بكني عصمني من شر كل ممكن له خطابي شاكرا شكرا يدوم وإنه الكريم والباقي القديم قد أفضل الصلاة والسلام لمن به عصمت من ملام فسيكفيكهم الله فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي الواسع النافي المسديل الكافي فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي الواسع النافي المسديل الكافي ساق العطايا بلا كد ولا سبب لنا بفيد كوبل جاب توكافي يقود لي كل يوم ما أفوس به في سرمد وهو رب ليس بالله.

أنا بلا سيوف وأرماح وأرجاف، فزنا بوهدك كريم جل عن ولاد وعن أصول وعن أهل وأخلاف. يقين يدر كون الله لي أبدا لكان جل بين جاء وإتلافي. كفاني الله بالمختار كلاسا وأهل بدر سيها بالمصطفى الصافي. هو اللطيف الذي يسقي ذوي ظمأ قد ساق للكأس داعب وإرهاب.

وهو الذي السلام المانع النافي. الله أدخلني في اسمه كرما قد خبت فيه ما هي بإكنافي. له حياتي وموتي وحده وله سري وجهري ويخنيني بآلافي. له التجائي مع الماهي بسيعتي وأرتجي كوني البشرى لأسلافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا رب صل بتسليم على الكافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا رب صل بتسليم على الكافي. اللهم بحق جمال عصمة ذاتك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه. واغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علي ولجميع المتعلقين بي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وهب لعبدك وخديم رسولك ما نوى لنفسه بلا شيء من الآفات والأكدار في كل شيء بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى جزاء الإحسان للخدام. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز. الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز.

صل على خير الورى محمد وآله ما سعى بالعبد وفر سنوبي وسنوب المسلمين والمسلمات يا قفور يا معين وقد عوى إجلسي ندام في خدمتي وحبلهم أرام وارزقهم الإيمان والإسلام والفقر والإحسان.

الدين والدنيا مدى الدور ولا تواخس بما قد أجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يسيل عنهم دنسا وخبا وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وابلهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى التعاثي بالعلم والحمد.

ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وولا لله خطوات أمر مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا على يمن ببقاء وسعاح وخاد الكتاب ما سعاح لوجه الكريم صحصع القدر إلى سواي والصفا لي الخدر لم ينهني.

ثاني مدى لي الخل غنى عن خير عين وكان للحب بأعلى خير عين ترسي عن القدب والضلال رد العليم.

لم يحفكن واسي الخسدا حقيقة تحت الفتى مقصودا هوت منافح السنين وسور خالصة لوجه مالك الدهور وجعل الجميل في دنيا ببسر مخلدا سنيا ناجيت رب العالمين مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

نوري خلت والأهل عني تفرخت لمن الذي عنه المد يخزي. بكيدهم وزنوا زنونا وزنونا أخرى.

ati huwa bitaibatin wa inni lo jarun hunaka yasuru khatibu wa huwa wasilatu sarmadan wa fil qalbi minni min ridau sururu wa khatabtu fil bahri السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الودا تاب لينفو أعونا وأنت بمديك صلاتي جدير فصل خالق رود هدالي ما أن بما أعوب به للبر أنت نزير فصل خالق تجيل أعوب بمنير

مسلما مع الأهل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناكلك لي يا من نداه بور أخذني يا سفيه وسيلتي هنا وقد يوم سماء تمور وخذني من الفجار والبحر هانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر ذوي الإسلام بها جلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إلي أمور على خير خلق الله برا محمد سفيه الذي كل يقي وينير ما لي والأصحاب أزي العداما ذوي الزب عني كل من سيجور على كل صديقي غدوان ربهم كما خارنا في العار إن يسير على سيفك الفاروخ من ربهم رلا كبير كما قد سب وهو وزير ومنه لسي نورين أبقي رداه كما فأس بالنورين وهو صبور على والد سبتين أسنى ردا كما أباد الهدى بسيفي وهو سير على جملة الأصحاب غدوان ربهم كما جاد من جار بيزك فور بيم أرتجي من مالكي نصر هلا سيسرك بتسليسي عين تجور يسنونني وقتا ترابي لديما أسيرا لهم

من كل من بالكفر سات جرؤي والله داعنه زويت تنصري إن سامن يمن بتبصري سبحانه ربا إليه ألتجي ومن أتخريج الكروب.

الإسلام موعدا لو ما دلامي والتسدوا لي بخولي يماها يوم الجميع الحال من الجماها ألا وربي سائرا وباتنا حيث أكون

إليه سلام تسليم على ليا جملة الخلق سدوا لليوم في ياسي مجرمان لو معه بكوني الدارين عبد الله خديم عبديم عبد الله مهد كل مسلم ومسلمة مهر كل مجرم ومجرم.

جالب النيران أو جالب الهارين والخسران لم ينهني دار نار الدنيا واعتزني باقي بخير سليا ملكني ما لم يبيوهني وخادني بقاو بالمني كرامتي.

جاء الموت نهى النفوس كلها بفوت لم تلهني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوت موت الذين كابدوني بدل من نفسي ما نهاني جدل تسعني موتي بقاء الله أبقاني الله.

وببقايا يسر احمد نفعني ولم يدرني ولا يدرني علي كل اولى تسيني الابعاد والممات بخواسمي من السمات علمني بقودي الي البيترا في انبياء المرضية لا شك في كوني بالخمين في وبالكتاب والامين ملكني الامين والامين كتاب باخ جاني تمين خاتمة المناجات من خطي آسان.

بأنهات دنا علي العلماء والأولياء من لا يسأل أخوتي وأولياء. قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام. هديتي مهجلة كل ملك كان مناسيا واسعى الملك مات وجها اسعر الله.

بكتل صل على المحتار أذن خير متهر الجنان يا ذا الخير وسلم علي بلال العظام وسعى واذكرك.

أشكر العرش المجيد سكا يلاقيهم مزيد مسلما على الوحيد بك الكري والكلمي سكرت إذ خصني بخدمة الماحي السني ذا خدمة في العلني له أفك ولمي لا خطابي داعيا

وصل يا ذا النعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم وسلم يا صمدي على النبي محمد وآله والحمد وقم بالترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وترضي

فالاستقامة يقود إلى الجنان من عمين. صل وسلم يا قدير على سراجك المنير، هو البشير والنذير من نقم والنعم. ذاك رسول الراحة وذاك الرحب الراحة وذاك الفصاحة ذاك رسول الملحم. صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا، وليكن بالنحمين لجمع

وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلع كل الصنم قاد الهداة للنعيم بخير ذكره الحكيم برب الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد طردا بليلة قد ولدا فيها مديء المأسم ليلة مولد النبي ليلة محو ريب ليلة محو التعب وطهر التأسم بأن نجاة

ثبت كمثل النار أطفئت مع محاي الدقم وعين ساوت التي قرظمت وجلت لفوسي قبل الملة توصيت كالعدم وكانقضاء الشهب أصدا لأهلي غريبي عصمي أخي.

إوا نكسر الصدع فيها وقبل رفعا ثم كله فارتفعا نحو سما المكرمين حتى

فمن يعظم مولد نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا فاحترم وعظم كمن يعظم

فإنه كمن حضر يوم حنين كصبر ويوم بدر ونصر خير المفهمين فمن يعظم

بحمرة وأهدبون وأنجل زور السمين يتر في أسنى ابتسام كالبرق أو حب

مصليا على الرسول مسلما على الوصول بحزبي في كلمي سلع المدثرين خير المبشرين مع الفر المطهرين وآله والسلمين سلع المزملين جالي الدجى المؤملين هم الندى للمرملين وصحبي والسلمين سلع على عبد

ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم سلع المؤدبين الحرمة المؤدبين خير رسول

ثياب رص زبتا حنين الجذع قد أتى في معجزات المكرمين كان يزور منزله فضال كي يبجل من الطيور مرسلة على ذوي التعظمين نهائي

0: صلى عليه من هدى في ذوي التفهم بعنكبوت نسجت ما حمام أثبتت حم به قد سترت ذاتهما كظلم والقاسدون قد أتوا واثل ما حيقفوا ومن شيء لم يروا ورجعوا بالألم وأخذوا تستري
1: شكرا ذاكرين في البشر سائرين على سيادة الشيخ القديم في البحر بسم الله الباقي القديم لمصاب

0: nafsin walakin sab anil ma'ay tuba bawol ko bole ko sandarma butud ibra binte geyngir warma mu bole ko soxnam sutud ana fay mu diko togal yalna yalla xey ko fay borom ndaram dakarum dali koy wolu butud capitaine su janan ko molu rek la don bëgga jaar ak non ya ngol makka aye ko mu jegal non ya magna koy na la tek yu dafiw ani lesina amanu ya safiw
1: tiar bamba la ko asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah lilan bamba
0: masa wax fanyarim mawaye ko man mi sulli ay jalorem bisib kerog lañ ko gene fofa yobbu fenen mu fekk gaynde bofa ñu boole ko gaynde gata len boba gaynde ga melne har mu gis borom ba si tu ñu dal fa yebal sandarma mi xonti gaynde ga mburo ak tandarma ba mu ñewé fekk jeerign bay julli ñalor ga wa fa kanamam di mulli mu dem xibar ko kilifa dakaro kero ak borom dal di mer mer la waro ila nabi wajhatu qabla fi dakaro sigren bi khat ko kibal makaro
1: ila nabi wajhatu fi dakaro sigren bi khat ko kibal makaro
0: ni dal ko yobu ci men mbed bole ko yakuñ yafal way fadé mbed manon ya dañ ko garanté bisib karo ro galabur garanté cheikh bambane bamou tebe jëm ci ci mom wutew lak boromi laf amul ibum bamou ñëwé ba jup ko faf narmelo khajane falit fakanam jibrilu kwedi li yeral ji saw sakor konté nga xamni gogu gor amad gor neena su doon wali fayanto kon mu alak len ba xaram ya ganto
1: nda dal yal gaynem ga moray lonam ya
0: musalabal fir'aun khatiyon wa nun labal bañam yaray nonam ya cheikh bambane mo len joxon botam ya bisib kero lañ ko dal li kabla la day tugal ñu ne koku magla ni rew lak serigne singen da sanki mbollem ri jaal mo ci gën dim pank ñu dal li téral sénégal fa waxba cheikh bamba toglo fa sambala waxba bam sa tole la tabbi wil di marina mo gëna gaaw ci gaal yi melani ñanaaw bisib kero lañ ko jalax mu wey geej mina ko le nga sanko ngir da nga ale bamba ni len fudul fu yalla nekul mbalu ngute lola dalla nekul ni dal di koy dugal ci yaw ma sabti mu jam kona kri ci ko ay parti kero la fu ka ñaar ci rakke gam ramu na jeri tabi ge jey ram
1: hawa khumusasiri la tabem bexma
0: kerog la mot yasiru nexma dalli defar asma'u ahlul badri tinya sama'u ijajin fil bahri gay badrayana ko do fatoti wa inama lahmal biniyati maut lesina kabadoni badalu min maut nafsiya manani jaddalu rafaqani jibrilu sa'isumi وسائب البراق في اللسون واجعل المشري مثل عجن وجعات في الأجر واليمن وكن في التمعات واكتم لي اليوم بجاه العسيم أقيات الأبد وبترد الرجيم واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لكل نجس
1: واكتب لي الأم الثواب وأمرة وليكن والنجي واكتب ثواب الثور والجوار الحمال وليتيب داري واكتب لي الأمان والصلاة بلا انسلاب ربي والفلاح
0: واجعل مكاتبي تقوم أبدا مقام عاجٍ وجهاد للأدى وجلوك الهجهاد وسلوك وردي جملة الملوك وجلوك الهجي وكالجوار ونجني بي من البوار وجعل منامي كالقيام هاجرا والتقيني دنيا وأخرى مكرا وجعل فتوري بي مثل سيام والتقني بانتفاعا بأرام واجعل ممار شاعرا وباتنا إتايبا أبدا سكورا خاتنا إلى بيد لدام وخون في البحر بمدفر أسماء أهل البدر ما تحكم قلبي سبتكيم با جهارا أنجا أمرا أنجا يولبا وعجة لمن بدف ارتدى وأجة على مخالف خادى لدن فخون كمت لب الفوسين لولا يا ورل مقل قدون ميني دقن المنية الليون جيج جقم يرو جواب بامب جيج كروغ لدويلو يالا تك مصطفى نماي كيولو دمبا مروات اكسفا نجول مكا مايكو درجة إسابة إبلاقو بامبا جبل مويكابة رسوتني أجا إلهي تايا وثورة والجوال فيك أيا كروغ لبامبا يبلو خرام لمان والإسلام والإحسان
1: خليفة لنور لسان والكتاب أسمان خدمة لدى

وإني أعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته، صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وشهد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من احتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما، وأن يعذر لجامعه معذرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يعذر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك.

0: وسعديك والخير كله بيديك عبدك الرجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فسل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صلي وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صلي وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صلي وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صلي وتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صلي وتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صلي أبدا وسلم على خليلك مراد العلماء لطيف صلي أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والصحبي خير السلامين ووضح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من مها ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزق إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا الله يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب صل صلاة شيعت ببشر مسلما على فخار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع السلام للذي تنمو علاه وسل مختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل وتسلم كل عام على الذي كتابه خير الدعام إلى نبي الله النور الدهر صل وسلم كل الشهر للمنتقى أوصل بغير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجهه أن ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وجلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة للجميع الحمد بلا شيء يسوني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله وصلي أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بجاهه الرذائل قبل انتهاء كل الفضائل وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كسر قلي واجعل حقائدي منوراتي واجعل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعيذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسبح لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله ويا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واهمني أن وقدي يا الله ويا مانه صل بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنح بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير الصلاح مع السلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر يا الله ويا أحد صل بالسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله ويا محبود صل أبدا على الذي لك دها وأبدا سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل السرمدا على الذي عمره قد همدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحاب يا من جهلت المنتقى لك أهب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من سحبه والصالحين الطرا وجلبه أمري ردا وبرا يلا ويا من قال لي حبك مح حب حبيبك الذي القير جمع سل وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وإنك جعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينهن الإرهاب يا الله ويا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر وجل وجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح أن سقيم ولتقنا الضلال والإذلال وقل لنا ما الرضا الحلال يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع سهاب الهمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاة وتقني الريب واجزب للصلاة يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهري وباتني يا مزهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع السلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبجمال وبقاء بمباه واشكر حروفي بقدر الذات في مره من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مهوت أني ما به النفاق عني مها وجاءني النفاق رددت لي ما سانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإحتاق بك كما بك احتلت عتاق بك احتوينا ما لو نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهبي لغير نهوي كل ضر يذهبي يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وعلمني به وفقه والتقني كل أذن والنبه وليوجه الردى وزبا إلى سواي كل سويا زبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى الرحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رداك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي، يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات السافيات، واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك، بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيريك، قائلا بكفيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله ويا أحد صل سرمدا وسلما على نبي أحمد، سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب. يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد عبدا، سيدنا محمد وسلم والآل والصحاب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك مزهذه الظلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وجل به هذا النظام خيرا نزم وزهزه لسوانا ضيرا. يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم، ومنطقي صدق وقلبي علمي. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا، سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي. يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد، سيدنا محمد والآل وصحب بالتسليم يا مآلي. يا باقيا أغنيتني أن هأتي بك وصنت أن أزن جهاتي، صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل، وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وتني، وجل ممري ظاهرا وباطنا ليطيبا عبدا شكورا قاطنا، وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصل يا ملك وتسلم على الذي علمته فعلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح، وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وملكا للنفس وترد اللعين قبل انتهاء لي لغيري يا معين وجل هوايا تابحا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل الضر جنبي وسل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل عاصم من أذى وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ما هم العتاب سيدنا محمد وسلم والآل وصعب وعظم قلمي عسم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجل وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل إلامي ومدادي قاسدا إلى رضاك خير زرح حاسدا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني والتمهما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي والتغني الظاهر وباطني مها عن العيوب والمنى ليجمعا وسل يا كريم وتسلما على الذي استغثته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رداك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا طواب وتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسهب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك شغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي سخر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه كالحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه وشبهة مهوى العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة للجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطعي فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وصلي يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر وصلي يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاه العظيم عمري وبرداك ربي كل عمري وصلي يا نافع ولتسلمي على النبي العاشم العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به كليتي بلا ضرر نفعا وكل بالحسان والضرر وصلي يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني وصلي يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفا وسترا يشملان به وفوزا وأمانا يكملان وصلي يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصلي يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به ولترفعها سعي إليك بالرضا يرتفعها وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به حقائدي مستحسنات وصلي يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقادت له مني القلام بك لحب ذاتك الكريمة وساته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحترضي الأحسن في كل الآيات وجل حياتي به خير آيات وهب لي القرتاس والمدادة وهب لي الأقلام والودادة وصلي يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعزير على النبي المنتقى المفضلي والآل والسعب وكل فضلي يا منزلا أتى النبي ذكرا صل وسلم ولتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباتني خير خديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صلي بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء سافيا وجل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته ما هو أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع علما يا من ييسر عسير الصلي وسلما على النبي المسلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه توجه العيوب النحوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقامي يرفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بغير السلب أبقى بقاء مغنيا عن تلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به كل يتيم موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه عيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا أنشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بهرمة المفضل وجلته الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقد رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسرب لغيري كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقل منها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نعبه وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رداه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وكله في حزبه ما اشتهى وصل بالتسليم يا من زبى إلى سواي ما أسافا زبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وشل يبدهر بأني راضي عنك وأن أشكر به أغرادي قل لي مواهب الكرام في الغرد بلا أذن ولا عدا ولا مرد وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وهب لي القرآن والمباهى وكل ما لي اخترته رباها وهب لي الأعداد للجنات وفي الجنان والتزد من ناتي وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت زى إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرداء مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتابه واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهت من آله وسحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمتع أغنني عن هعسي وهب لي الرسوغ والتلاوة ولتكفني موانها الحلاوة وجل مناجاتك إني أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد سل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصلي يا ملك ولتسلمي على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفح وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلل للضرر وصلي يا نافع ولتسلما على النبي من هدى علما سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وجل مكاتب منافها له يا من على سبيل العلا جهله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصلي قبلي وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وسعبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الودى وليكن بما يسر جدا وصلي يا أحد ولتسلم على الذي مهى الأسى والظلمى سيدنا محمد والآل وسعبه في الحال والمآل وصلي يا صمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه والتغري ما لم تحب لي لغيري يخرجي وصل يا لطيف أني أبدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل أني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقني العارين والنارين وصلي يا ودود أني بالسلام على النبي المجتبى كافي الملام سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وإنك جعلني حبيب الصالحين وصلي يا أحد أني أبدا وصلي من على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل عندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصلي يا عليم أني في أبد وسلما على مزهزه الكبد سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاه ومنتها شقاوة لنحوي وجه مكاره مهن بالمهوي وصلي يا لطيف أني بسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بغير صلبي في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل وشر لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسقى وصل يا هادي بلا انتهاء أني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل واهد صراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى قلي وصل يا ودود أن جنابي على الذي مدحت بالإذناب سيدنا محمد وصلمي والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآل وسعده في الحال والمآل والتمه أني كلما كتبت ولم يكن رداك منه التبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في عفت العلماء وآله وصحبه والشرحاء تدري به يا مالك ينشرها وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك السلم وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منا تدوم يا من له تفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي معها اليوم والذي رديت لجمها وجهت بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي وجهت بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك والتسلمي على الذي مهى الأذى كالألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود والتسلمي على النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهراء وليشكر السر به والجهراء وصل يا أكرم والتسلمي على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة وجل كتابتي به معسلة ومه مكاره به منغسلة ومن قلوب من أصعوا ظنا بأهرج الذي كرهت منا وصل يا طواب أكمل صلاح وصل من على الذي أبدي أولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وتب علي توبة يغبتني فيها سواي سرمدا ووتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذيب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر السعاد وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات وسكناتي وجعلنها بركات وجل بجاي مصطفى أعداتي تكرما كعمل السادات وجل بحق وجهك الكريم يا محتي المنات والتكريم في الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولالي وسعبي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراء وعسل اللسان واليرع وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والسعد والرفع كلمي وارفع عروفي بشكر وقبول وعيس الشيطان مني والقبيل وصلي وسلم النصر مدى على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قبل رضي قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم بارك لي اللهم للجنان في كل ما لي اخترت بامتناني لوجهك الكريم سقما ساء بغير ساتية ومن أساء رديت أنك أبدا بلا سخط يا من يباهي بي من خرى وخد دممت السعي لسعي سابقين يا من يباهي بالكرام اللاهقين يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: الخمس بدون احتجوا لي موي قدك أجمع dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalla re cheikh wala mi jeewriñu yonni no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi wa hadjata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem serigne bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko seen fi dunya usilama al jasi kep ko xamni lolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid al mayed ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg diglu rek bayel saxal ci jamono joju assalamu alaykum.

لشيخنا أحمد القديم عليه رضوان الله الباقي القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النص عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في

الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بأقوى جلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

تقر عين النبي بها كما تبر نويت من ظلام خدمة تسر مصطفى بي كفيت معصر خضرمت من رب البرايا خدمة

لاخيل ابقيت سرمدا هنا فسرمدا صل وسلم يا كريم اني عليه والتقط لي ما اروم صل عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع صعب ما سلام والتوضح لخبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة

والسعب أني والصيف سوالي بحرمة العزبلة المنيعة. سل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والسعب وكل مسلم.

وجتب عصمة ليمن الضر وكل وسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم.

كل من لعن من خسناوي ولتكن لي ولتعن وطرد بأقنون كل من مرد لغير ما يبدرني حيش ورد

في يمين أبدر رحي سورة صدا بجيم جيم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبد.

نورا يستو ومنك نفا بردا لا يقطع ولي بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم ولي بلسان ذكر ورضا باللام والراء وخذ للغرض ولي بهاي حباء مغن يولي

واجعل لوجهك الكريم قطي بركة للوزر ذات حتي واجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نسمي فوق السوم وغير

ولا السابع للشيم يا مالك أنت عبد المجامع سل على ندب سماء الجامع والآل ولا السابع للمجد وسلما يا مغنيا بالوجه.

الفاسد الحسد وسلما عليه في الآل الكرام والسعب يا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمر على الذي سمعت المزمر والي وسعبه المعذبين وفرحا بالنسم ذا المخربين سل وسلم.

وسعبي ذوي الهمم يا من لغير يطوي اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل سرا ربيا والي وصحبه وسلما يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مخيتا يحيي على الذي سميته بمحيي والي وصحب أهل الصبغ يا مؤيد.

سلي بتسليم على السراج والي وصابي وبشر بزاي النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه سلي على من اسمه مصباه والآل والصعب والسلم والتجر لي بكوني بسر كل من مجر.

فتح الغيوب خلمي صل وسلم من يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم.

وسع بزوي الصيانة، مع سلام وفني خيانة، يا رافعا لديك يزكو العمل، صل على من اسمه المؤمل، والآل وسع بزوي التورع، مع سلام والفني.

صلي على خدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجه المكشي أفضل توفيق وخير عكش صلي على غوث وغيث وغياش وسلم يا من ما بلا ابتياس والآل والصعب ذوي المنافع وليكن يا خير موت نافع صل على هدية الإله والغروة الوشفى سرات الله والنعمة الله.

وبسخاء أهل السحاب وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابة يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب.

بل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا هازبا كل جوى وكبد.

هذا النظام حمد مغن صمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ماسيا بالكمل

اخي انه صوت جسترا ريو وفا ذيك حمل الله ورنا لا دي ما اسلي ان تنغوان وخلا وخطبا بنت انا لو بغالير روتجا شيخ باك موب عبد باك باب ديم بانيو كاي امال في كتوبا ايطاليا اصدع الله كبامون دي اصدع الله.

سميت جالبة المراقب في عاجل كعاجل للراقب سميت جالبة المراقب في

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك غائلا.

0: أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باغيا أبغيت شرمدا ولا فسرمدا صل وسلم يا كريم حني علي ولتقل لي ما أروم
1: لمسلم ومسلمة مغفرة تاسم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا أسلي أبدا وسلما على نبي سبق قد حلما سيدنا محمد والآل وسبب في الحال وفي المآل يا من باستعاس خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل وسبب وزن مخفي يا من الناس ما انحسمت خير الورى وسنه حسمت سل وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسبه في الحال والمال يا آمرا خير الورى بالحسب له كما حسمته بها والحسب له سل علي وتسلم كل حين في الآل وسبه معا والسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقاب حسب له وخير منزل حباب بسم له سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلق اتفاقا سيدنا محمد والآل وسب في الحال والمآل كما بك استعاز من سيطان ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن قسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعصب ماتع ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام والتفنا بألف التحوز ما يستهاز منه يا محوزي والتفنا بحيني كل اللحين وكل ما لم ترده لي يا معين والتفنا بوابي كل أود والتغننا عن جالبات لقود والتفنا بالسال كل سل وعن هرام أغننا بحله ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجه نواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة
2: برأي رضوان يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا برأي رضوان يدوم من خير سوقت وانا إن يا قديم وليا بلايف سنباريا يا من لبا

0: وليا بلسان سكر وردا بلام والرأي وقل للخردا وليا بآيه هبا مغن يوالي من يزايد تبا وليا بآيه يسرا بلا وكل يسكرا وقبلا كن لربيا وجل بأقواتك الكريم يا وايب العصمة والتكريم ورافة نظام خير بركات وسكنات الكرمان والحركات يا ربنا يا سل أرادي والسماء سل دواما ما تزلي من سماء على الذي قدم دوم السماء سيدنا محمد من حسما والي وسبي ووجي يا من له في سرمد توجي كل هدو لسوى جنابي يا من له حمدي يسى اتنابي وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر وانصر علي البركات دون در ولسواي كف كل ما يدر يا سارفا خدلي خبل نادما يا من كفاني بنبي صادما كما جهدي وبيوغ الماديا جعلت خير مساه راديا سلي بتسليم بلا انتهاء هل النبي لا يسلوا سيدنا محمد والآل وزيبه في الحال والمآل وجه الخلام ومداد للإله وللرسول جنة عن كل لا وجه الكتابة يا كالأمال الصالحات ليأخذ آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للترسات حتي وجه بجيش المصطفى عروفي من أحسب البرور والمحروفي وجه به نظمي فوق زومي وخيري من مانيات اللومي وخلدي تفسير والتامينة لأبدا ما ردا آمينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا صلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا ويلي وسبه سويتخا يا خبير السنب وواهب ارتقا صلي بتسليمك ربا همدا على الذي سميته بأحمدا وليلي وسبه وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصلي يا رب له المامد على معسم سماه عامد والي وسبح الأدول يا كافي الإدراك والتبديل وسلم علي وجل النسام باب ردامها أيادك الإسام سلي وسلمنا يا حميد هل الذي سماته محمود والي وسبح الأدباهي يا واجب الغب ما تباهي وسلي يا فرد الله توحيد هل الذي سماد أيد ولي ما ساب المتدين يا من به لي وهبت غير دين وسلما عليه يا كريم وخذ إلي كل ما أرام سلي وسلمنا يا رسيد هل الذي به بدا ترسيد وهو الذي سميته وحيدا يا وحيدا قتله توحيدا ولي وسبي ساداتي يا من له عبادة حاداتي صلي وسلم وايب السماه على معصم سماه ماه واله وذبي الكماد أثالغين الكرم ماهماد وذليا وذلما يا قادر يا من إلى رداك أبادر يا من إلى مردتك أبدادر على لسي سماته متهر ولا لوسم بلسين مهر وذليا مع السلام طيبي هل الذي سميته بطيبي ولا لوسع بسوء المناخب يا خير من نجي بالتناخب صلي وسلم على يا مؤيدي هل الذي سميته بسيدي
1: ولا لوسع بنجوم الخير يا من هداني لفعل الخير انك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك اتاني سول والي وسابه والتجالي سلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من وداه ورداه أقتفي صل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه سموسي يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هادي النافع سميع صل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد راهم على رسول منك بالملاهم ولا لما شاب الأباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراه على نبيك رسول الراه وآله وسابه ذوي الهدى يا من حما كل وقلب يهدى صل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وسابه ولي الأمل يسير ومني تقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبسري ذلك المدسر يا من به أصلت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلما عليه في الآل الكرام وساب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسابه المهذب وفرحا بالنظم إذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كلهن وعندك جعلني سرور الصالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بصفي الله ولالي والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النسر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولالي والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغيره توجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طرا ربيا وآله وسابه وسلما يا من يوجه لغيره ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحاب أهل السبق يا محيا من شئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحابه الأبطال يا ماحي الكسل والمطال صل على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وصحابه ذوي البروع يا من توكلت عليه في الشروع
2: اشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه نافر يا من به إلي ينهو نادر مسلما عليه في الآل العظام وذعبه وتقبض النظام صل وسلم يا نثير على الذي سمعته منصور وآله وذعب الأنثار يا حافظ المدن والأمثال صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وذعبه المهاجرين وليهب كوني سرور الثاجرين صل على ندب أنا تجيب مسلما وهو النبي طب والآل وطب التكرار يا وهب الفراي والأثرار صل على مطعد القناة مطعد الأروت العالي وطعد الأرامة وطعد المطريات وطعد الأطفال وطعد الأطرامة مطريات أكثر كم يذكروا صل على مزمو عارض خبل عليكم حسر عارض مسلما وآلي وصعب والذلبي على سواء الله بي صل سلاة ما تظلم على الذي سمعته محلوم وآلي وطعبه وبلغها نظمي إليه خالدا ليبلغها يا من له الأيام والشهور صل على مزمو شهير وسلم عليه في الكرام وضع بي يا من خيورك ترام يا باغي كونك لي أشاهد صل على نبي ثم أشاهد وآلي وضع بي الأحلام بأنفع الإكرام والسلام يا من لربي ثاوي والتمهيد صل على من المجهد والآلي وضع بي تعلو باغي وسلم هو آمنا أباغي يا من ملائكة جهود صل على من المشهود وآلي وضع بي وسلم وتربي قطي تدر من تعلم إليك تبت توبة نصوها وجن ذاتني بردا فديها يا من له جمال وتفير صل على من المبشر والي وطعمي وسلمي وجن بجير داك خلمي يا من إلي من كتابي بطر صل على من مبتر والي وطمع طاوجة كلامي من خل كلام يا من جر من إلو نفور صل على من المنذير والي وطعمي وسلم وجد والي بطر ونوما يا من ينبي عيداك ينذر صل على ما انتم او مذر والي وطعمي وسلم يا من أمني عاتم أنظلم يا من فؤادي به ينور صل على عبد ثم نور ولا الوضع وسلم ترمدا يا من يوجه لخيرك مدى يا عادما كل من السراج صل بردلي من على السراج والي وضع بي وبشري بذاي النظام خير بثري يا من يفي منك ليرباه صل على مرمه مذباه والآلي وضع بي وسلم والتجد لي بكونه بشرى كل من مجد يا من كتابه لتقى هدى صل على هدى ثم روح هدى والآلي وضع وسلم أبدا وبشر النبي من تحبدا صل بتسليمك يا خوي حل الذي تماته مهدي وآلي مع سعب الخير وبشرا بالعذراء المبشرة يا نبي كل يدي تنور صل على مذموم منير وآلي وصحبه وسلم وصحبه تعالي بدرور الحلماء صل وسلم يا مجيب الدعم سمعته بالله وآلي مع سعب الكمال وصحبه خالي وصحبه عملي يا من به لم يهون يهدو صل على مذموم مدنو والآلي والأصحاب أهل الاتفاة مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني بنا جيب صل على أمر ومجيب والي وصحبي وسلم واكذب بتاليف سقوق الحلماء يا من به للخير لأنجاب صل على من اسمه مجاب والي وصحبي مع سلام وهم بتاليف الحناء والملام وسلم من يا حي على كريم اسمه حفي والآل وصحبي تعب السخاي ورقدي خلد محرقي يا من به لم يهن يعدو صل على من معفوه والآل وصحبي تعب الحناية ما تعب فيني خيار ولا تعب لي ولا تعب يا من لم يصنع عفو لا تعب الحمد لله تعب الجبت علي وقبت سكري وتعب عن جائبات المكري يا انبي انخاد لي مرضي صل على من مهولي مسلم على بلال الكرام وتواتم بثري من ذرا وتليا وتسلم من يا قوي حال الذي تمعد حق قوي والآل وتعب تعب قتالي يا عدم كل من الأقتال يا من بي جنون يتامن صل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وتن كتبي كسر نور الخيوب دون حتبي وسلما بالحزب وتن كتبي كسر نور الخيوب دون حتبي يا من به فارقني تامن صل على مرمه مامون والآل والأثى والتسلم والتلبي فضل خيوب خالمي صل وسلم يا أري من ذمات وكريم والآل وتعالي الطبيعة مرحان ألم الطبيعة بي أنه جاري كرم صلى الله المكرم وسلم عليه في جماعة والأدب راك ما جماعة بالأدو بالأقوى يا بخل يكون ما يا بخل طنك صلى الله مكيرو وسلم عليه في الأدو بي سابي في الأسماء في أنبي لطهني فرورو صل على مرمه متينو والآل وسعب بالتسليم والبركات خذوا إلى تعليمي يا أكرم من كونك لي يبينو صل على مرمه مبينو والآل وسعب بالصيانة مع سلام وفني خيانة يا رب يا الذي كيف الحمل صل على من اسمه مؤمل ولا اله بطعم كتاب التصرع مع سلام ولتقلد امره يا من الى الهاج والوصول صل على من اسمه وصول والي وطعمي وسلم وبتوالي في لو ان الظلماء يا من بي حول الله وقوه صل على من اسمه قوه في ارض ما وبتوالي في المقام رمها يا باغي اللي تقود الرحمه صل بردلي مع الادي هما ولا اله بطعمي طويل حتى وكل كرينا بلا اخذ يا خير منذر أرائد كان صل على المختار في المكان والآل وتحول تسلما كما أبحث إجارة الظلماء يا خير راتع وخير من يتاح صل على تلعي السلفة متاح وآلي وصحبي وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يهيث كل مؤمن يتيح صل بتسليما على هدي مدي وآلي وصحبي لإخواني وصغل لغيره كل ذي عدواني صل على خدم صدق الرامة بشرى وسلم يا مدي بن يما ولا لي ولا صحابي وتلمكسي أفضل توفيق وخير أحسي صل على غوث وغيث وخياس وسلمي يا مما بلا ابتياس والآله وتعبي ذوي المنابه وليكن يا خير معطي النابه صلي على هدية الإله والحروة الغافلات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل وسيامدا وقي جميع المسلمين يا حبيث ومني يقبل فكرتي مع اللبيث أوصي سلامك لحبدك المقيم محمد وهو سراط المستقيم والآل وسيامدا وقل الإزمات كليتي يا من كفاني السدمة صلي وسلم أن يا إلهي على الذي يتمر ذكر الله والآل وصحبه المذاكر يا من كفاني مكر كل ماكر
3: صلي وسلم أن يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل وصحبه ذو الرضوان يا مغني الأغنان العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ثاقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي هاز اجتباه المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسخائي أخجل الصحابة وبيبشر كل عام وسنة من بي يريده من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل وصحب ذوي العهود مع سلام ولتدم شهودي يا من به تنقاد لي الأجور صل على من اسمه أجير مع سلامك بآله مع سهابه يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والصحب في الهال وفي المال صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وصحبه مع السلام كما به محى الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسلما وعندك اجعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسين وآله وصحبه وخذلي عجائب الباقي رضا وجدلي صل على من قاد لي الأهلين القائد الغر المهجلين
4: صلي على المطار خير نازين يا خير من أردي بالجنازين والآل والأصحاب بتسليمين يا واهب التغريب والتكليمين صلي على مفتاح رحمة دهيم مفتاح جنة مذيل البدايم وسلم عليه في الآل سراب وسبيع من يبايب الزراب صلي وسلم قالخ الأزمان على

على النبي أعلم اليقين، صل وسلم بجميع الآلي وسابي في العالي والمعالي، سلم على تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات، وآلي وسابي ذوي العمل وجلبي ذا النغم أفضل عمل، صل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات، وآلي وسابي خير الأمم ولا توجه لجهاتها الغمم، صل على

0: منا خير ما سلي بتسيم على سبويم عن جملة زالات زين مفويم
1: دالك دالك جسم دي يقول لي جنب
2: انا بقى
0: صلي وسلم خالق الازمان على النبي عالم الايمان صلي وسلم خالق الازمان والي وسبي وفضلي كل يتي بالمنطقه المفضل صلي على المتار خير ناس يا خير من أربي بالجناس والأهل والأصحاب بالتسليم يا واهب التغريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دويم مفتاح جنة مزيل البدايم وسلم من عليه في الأهل السراف وسبي يا من يباهي بالزراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي

0: على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع العالم وسبي في العال والمعالم سلم تسيم ذا الميرات على نبي دلائل الخيرات وعلي وسبي ذوي العمل وجلبي ظن ما افضل عمل سل على مسيل للحسنات مع سلام جالب للحسنات وعلي وسبي خير الامم ولا توجه لجاتي القمم سل على نور جميع نيرات وعلم الهدى مقيل اثرات وسلم عليه في الاعلام سيابي ولمنا خير اجمع سل بتسليم على سفوي عن جملة زالات ذي النفوي وعلي وسبي والنوير سيفتي ولتتقبل سوري سل على ذي سبق والبراء في كل خير سايب صفا وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام وعلي وسبي بسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منذر له مقام على النبي سايب المقام
1: كوني حبيب ساله نقبي سل على الناس والوكيل وسلما يا واهب التوكيل والي وصحبي واحفظ بها ذكرا حكيما من كسار هبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سمعته سفيق والآل والأسعب للأدب يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنا سل على النبي مقيم السنة وآله وصحبه مسلما يا من يباهي بخيار العلماء سل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والصحب ذوي التعبد يا حازفا كل جوى وكبد سل وسلم قائما بالقس على إمام رسل روح القس والي مع جميع صحبي يا واسعا وسع لي بالرحب سل على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي وامه جميع ما ساني فيك الكلي انت السميع سل على المبلغ الموصول الواصل السافي وذي التحصيل وسلما عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة بي وللنادم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جانبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي سل على أفضل هاد مهتدي وفاتل وسلما في الآل والصعب في الحال وفي المآل سل وسلمن يا فتاه على الذي سمعته مفتاه والي وسابي والترني ماسد في الدارين دون درني سل على من اسمه مفضل وفاته مع سلام يفضل
0: داجي يا من به فتازت داجي أي سايب المغفر والمراج والآل وسابي سرور الراجي يا من على عرشك سستوائي على الرسول سايب اللوائي سل وسلم في جميل آلي وسابي في الآل والمالي يا واهب الأمان والإسراق على الرسول سايب البراء سل وسلم في جميل آل وسبي في الآل والمال وليكن بأفضل العتايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاق والقلاس صلاة من ملا بلا نذوب على النبي صاحب الخديب ما سلامي بآل الكرام وسبيك ما حباب بلا انسرام سل بتل من على من دويا بصاحب القاتم يا من دويا وآلي وسبي يا من قلب لقلب كل من أديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي صاحب العلامة سل وسلم بجميلين وسبي والاستجسواني على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بثوب الأذان من آلي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بثوب الغيان من آلي وسبي وكلي بلا معادات ونوير كلي
2: أما لوجهك الكريم زمزم أدب كل على يدي العزام بلا سم ولا جون ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتب ابليس مدن من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا يا ذا الاراضي والسماء سلي بلا حج على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والال وسبي في الحال والمال وسلما عليه وفر يا غفر لقاري وال بالنفر وجمع رفض النظام سرمدا وسارة عظيمة لأحمد وسليا وسلما عليهم في علي ومن إليهم وارفع به قبل توجه اللمين إلى سوى قاري أنت المعين وجل لمن يقرأ خير مراد واطلق يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينجد يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على نبي وكليا في علي وسبي وترفع إليك سعي برداء يتبع يا ربنا سلي وسلم سرمدا على كريم كل قد مدا سيدنا محمد الختام من أرسلتهم كالأنبياء يا زمن وعلي وسبي وتجلي ذان المخالق أنبياء جاهل يا من أمرت سوي إيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في رسولي من قبلنا سلامة قد لفظت بها نظما لوجهي يا من قد معك سليم فاقبل نظامي وسلامي.

وملت مسلوبي المنتقى أنيلي. صلي وسلم على المطار في الكرماء وبصير النبي نذمي أفضل الرسل.

ومن سدودي يا حماس فردا أعوذ بالله من ميل لخير رضا ومن سدودي يا حماس فردا أعوذ بالله من ميلي لخير رضا ومن سدودي همّا سنة وفردا

سقوت حالي إليك اليوم مرتديا دخل الدار لي من خلقه وردا سكي ووسوستي عن قلبي انصرفا أكملني أول تصلح لي الربدا يؤمني خلنا

0: جملتهم اللي اخترتهم ابدا وديعة فك في الندارين سوء خدا يا بلو الامر كلي واني ابدا اذل دهبا على من هبو فرطا محمد ثم سلم جماعتي واجعل بي كل ما مني يجيء رضا اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه واجعل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع شجرة الجنة عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. سب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
1: والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رفيعة للإخلاص العمد كما يسرتني ابتداء الأمد ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه مدينة كبيرية مسمة جالبة المياه مسمة جالبة المياه توكلت على الله توبا حمدا لمن أمر بالدعاء على كتابه شفاء هدى بقوله عباد ربي إلى كلامه زادني ثم صلاته مع السلام على النبي سيد الأنام ثم داره مع الصيام ثم دار بيته المجاهد

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من كل ضر، أحييت مولد النبي من أششي، وانقاد لي فوق المنافي همششي، علمني مما يشاء الله، وفر إبليس وموالاه، واجهني يوم القميص في الرجب بما يدوم سرمدا خير عجب، زب مبيهاتي لخير بسمن، الله خالق البرايا وزمن، برأني القدوس من أمراضي، وأسكن الأعظم في أغراضي، إذا كتبت أو قرأت جاء إلا ما يحقق الرجاء، لم يبق بيني وبين ربي مكدر وقادني بالحب، لم يبق بيني وبين المنتقى، فلا عليه لا أمانه ارتقى، الله ربي وخلي والحبيب، والمنتقى وسيلتي خل هبيب، هرب إبليس لخيري ضرري، ما قبيله وتنمو ضرري، مضى لي النافع نفعا عظما، ولي سواي دعا من تعزما، نويت شكر الله بالكتاب، وسانني الله عن الحتاب، كرامتي قط يدي ولي جذب، أعظمه ربي بقطي فانجذب، لقنني في القط معطي الوحي، ولي الجنان سانهم للمهي، لقنني تهر اللب سلما، كلي شاكرا لدي القلم، ضمتني الأقلام للجند الكرام، فقادني الله بها خير مرام، ردت كتابتي عند الله إلى واجياتي وسفرت به إلى رفح ما كتبته من أساسي، منبها في رفيه في همسسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همازات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته، صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علي بخدمة رسول، وجاد لي بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فلا أسحل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا صوابه لا يريم، وأن يسمعه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع الكفاية همهما، وأن يغفر الجامع المعفرة تجلو كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك راجي المحسن الظن بين يديك قائلا بوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذا الحروف وخيرها يا من لديه خير معروف بوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين، وفقني وكن لي آمين. أعد صلي ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، نافع صلي ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا، نافع صلي ولتسلم كل حين على نبيك الرئيس الصالحين، أحد صلي ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف صلي أبدا وسلمها على خليلك مراد الحلماء، لطيف صلي أبدا مع سلام على سراجك الذي جل ظلام، اكتب له في آله وصحبه خير سلامين وودح لهبي، هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محا ملامي، وجي لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم السمد،
ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وذي الأعلام لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذال الأيرى آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة قلدت هل الذي الشكل نساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر يا ربي يا جميل يا باقي هبي المصطفى المنى بخير الرحب صلي صلاة سيعد ببشري مسلما على فقار البشر للمنتقى أوصل صلاة بسلام ماله أو حيث أفضل الكلام بوجهك الكريم قلد الصلاة مع سلام للذي تنم علا وسل لمختارك ما لا ينحصر من المنايا ناصرا للمنتصر نافه أوصل النبي ما يرقب فيه فأنت الواهب المرخب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي لو اكتب الصلاة وتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير ديام على النبي الله نور الدهر صل وسلمن كل الشهر للمنتقى أوصل بخير اللوم بشارة تغلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لاغفري كلما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وزع عنا ما هو أهله اللهم بوجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وجلاز المكتوب بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وأبلي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يجرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكر هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولتكفني بجائه رضا إله قبل انتهاء قضلي الفضائل وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأخيار وجل بقية مكوس الخير والتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل بجاه العظيم كله بركة وخير كسر كله وجل عقائدي منوراتي وجل به كل ذا خيرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وإذني من كل ما اشتعظت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي أخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل من لم تحبه لي قبل توجهه إليه وقبل توجهه إليه وعاتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم
وحب كل ما اعتقد لي حبه وسعادة الدارين مع الكفاية همهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله ويا حفيظ صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل وفض بجائه العظيم أقدي من الحيوب وحمني أن وقدي يا الله يا مانع صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمآل ومنع بجائه العظيم قلبي من الحيوب وحمني أن سلبي يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنم علا سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد

الشباب في الحال وفي المآل وليب بجاي الإسلام وافق الفكرة والأقلام يلاو يا رقيب صل سرمدا هل الذي أمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به الجنان يلاو يا خير محب ومحب يا من جهلت المنتقى لك أحب صل وسلم والتبارك سرمدا علي بالآل ومن قد عمدا من سعبه وصالحين الطرى وجلبه عمري رضا وبرا يلاو يا من قال لي حبك ما حب حبيبك الذي خير الجمع صل وسلم والتبارك كل حين على حبيبك حبيب صالحين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعندك اجحلني عبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يالله يا فاعل يا مختار يا من لدي كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وأبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفي إنك الوهاب يا من به لم ينهني الإرهاب يالله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى الجهات يا مغنيا بك يدي أنهاتي صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل والتقني أحوال يوم العصر وليكن في أبد بالبشر وجل بوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم والتدنا بك الشراط المستقيم والتغننا بما يسوء أم سقيم والتقني ضلال والإضلال وقل لنا محارد حلالا يالله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاه سيدنا محمد وآله ما سيا بالحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وقلل للفلا والتقني الريب والزبل الصلاة يالله يا كريم صل أبدا وسلما على النبي عبدا وخاد خيره إلى العبادة وليهب بجاه الإفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا محر المظاهري يالله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الخلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نزيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي يالله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبي جمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر ذاتي لمدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق معوت أني ما به النفاق أني مها وجاءني النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء رضا والفوز والإعتاق بك كما بك عقل الهتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يالله صل ولتسلم سرمدا على نبي عربي أحمدا وآله وصحبه وازبي لخير النعوي كل در يذهبي يالله صل ولتسلم في أبد هل الذي إليك خادما هبت سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل عذن ونبه ولي وجه رداء والضباء لا سواي كل سوء ينزبا يالله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلمي ولا لوساب وخلب علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرو اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم صل وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.

والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إذا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اقتدته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيه مع البشارات شافيات واكفني أكدرهما قبل التوجه إلي وقبل التوجه إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاي منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أهد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقدمه قد أبدا سيدنا محمد وسلمي والآل والأصحاب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزعزي سلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به هذا النظام خيرا نسم وزحزح لسوانا ديرا يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلمه ومن تقي صدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآلي وصعب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني أنهاتي بك وسنت أن أذن جهاتي صل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي سيدنا محمد والآلي وصعب في الحال وفي المآلي وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ولي به داية يحبتني فيها كثير ماكسا في وطني وجل ممر ذائرا وباتنا لي طيبا أبدا شكورا قاتنا وصل يا ودود والأسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصعب في الآل وفي المآل وصل يا ملك والأسلمى على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ولي بودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدد علا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وملكني النفس وضد اللعين قبل انتهى لي لخير يا معين وجل حوايا طابحا لما تحب ولي في القلق ما منك أحب بلا درار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل در جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب الأولى وآله وصحبه وسلمي وكل يعصم من أذن وألمي يا واهبا آتيتني الكتاب سيدنا محمد وسلمي والآل وساب وعصم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصدار وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل قلامي ومداد قاصدة إلى رداك خير زرح حاصدة وطاهرة زائرة والباطن يا زاهر يا باطن والتحصني والتم ما يسوءني في نفسي لكن كما قبل فكك حبسي والتون زاهري وباطني معا عن الهيوب والمنع ليجمع وصل يا كريم والتسلم على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رداك وزود في ما لم يكن